يا وهدي ساعة مباركة فاش لقينا برما وطلبة ورجال شالة يا والله يرسر سيدنا سيدي محمد وتحيا الأسرة العلوية.